0: أمي أختك تيوك نخك تامك من أسامك ألخ قوت هلغامك يوك بيشو خلاص كلوكو نيتقاق سايتوخي بيشو خلاص تقامك يوم بيشو خلاص تقامك أمي أختك قوت مك خوال ألخ قوت مك بيتاي تقيوبي غني Ramkin kamana tokoloko. Iki taki, kwan chali umun kaya gaul ramun. Good morning. Tosu. Hello.
1: Hello.
0: Kitaki.
1: Namangaka.
0: Hakaya, Rita. Rita kamkinka.
1: Rita.
0: Return.
1: I'm going to go to the house. I love to see what happened.
0: Yeah.
1: To
0: I'm going to go to the next one. 2 minutes left.